0: يلا بينا نولع اليونان. اللي بيحب النبي يرفع ايده برافو.
1: ايه اللي جاب احمد سعد هنا؟
2: ما انا عمال اقول لكم محدش مصدقني، عليها النعمه احنا في الدقي.